0: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى سراج منير. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى ربكم حق تقاته واعملوا بطاعته ومرضاته. مسلمين يمضي رحمة الله. Mesyuarat Jatuan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bilangan 4/2019 telah membuat keputusan bahawa hukum penggunaan mesin basuh dan dobi bagi membersihkan pakaian bernajis adalah harus, kerana ia dapat menghilangkan kotoran dan najis daripada pakaian yang dibasuh. Ia merupakan suatu inovasi basuhan pakaian yang boleh dimanfaatkan oleh umat Islam untuk kesenangan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad." اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا خصوصا بولاية بلو بنان آمنا مطمئنا سخاء رخاء، دار عدل وإيمان وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم وفق قادتنا وزعماءنا وولاة أمورنا لما فيه عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة كبوه دولي يang maha mulia سري بدك بغيندا نبرتوان أغون سلطان إبراهيم دان كبوه دولي يang maha mulia سري بدك بغيندا راجا برمسوري أغون راجا زاري صوفيا وكذلك صاحب الفخامة تواني انتر أتما تندا تسري أتما حاجي الرملي بن طالب yang dipertua negeri Pulau Pinang dan yang mulia Tuh Puan Raja Datuk Seri Utama Nora Ashikin binti Raja Abdullah. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang, jadikanlah kami dan zuriat keturunan kami dalam kalangan hambamu yang istiqamah memakmurkan masjid, menunaikan zakat melalui zakat Pulau Pinang, dan melaksanakan wakaf melalui wakaf Pulau Pinang. Ya Allah, rahmatilah jiwa para pembayar zakat dan pewakaf sekalian, serta berkatilah usaha kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam Pulau Pinang dalam usaha mewujudkan keseimbangan sosioekonomi ummah di negeri yang tercinta ini. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: Baik, alhamdulillah, demikian khutbah yang disampaikan Al-Fadil Rasul Karim bin Zulkafli. Terima kasih dari saya Muhammad Yusof, pelapor untuk hari ini, dan juga penerbit Yang Mulia Teguh Amril, dan juga rakan teknikal Encik Aizuddin dan juga Puan Marliza. Kembali semula bersama-sama Mimi di konti utama Jalan Burma. Silakan Mimi.
2: Baik, terima kasih Amin yang berada di Masjid Habib daerah Timur Laut bersama dengan rakan-rakan yang lain di sana. Kembali semula bersama dengan kami di Mutra FM, segalanya untukmu.
3: Inilah Mutiara FM. Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habib.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat, kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku. Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: فبئس مثوى المتكبرين.
1: شنتي
0: ليس توزع
1: يا فاصبر
0: لا هني
1: يا أخير لا
0: فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون.
1: شوف كمله لانسك لقي فإما نرين سكلي لقي
0: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون.
1: صدق الله العظيم. تانيه تانيه كاميلا تانيه
0: الحمد لله أستاذ هي أدق أسلاف كي
1: Okay, tak apa. Itu biasalah tu. Lumrah.
0: Okay. Mohon maaf. Kami dah selesai bacaan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu dia Kak Mida.
1: Pakai bril.
2: Yang kedua.
1: Pakai bril, no?
2: Pakai bril. Allah. Terima kasih Kak Mida. Dan kita nak terus terima pemanggil kita yang ketiga. InsyaAllah. Hello. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Ustaz
2: dan Cik Ali. Yo, siapa talian?
3: Cik Azizah.
2: Cik Azizah, apa khabar Cik Azizah?
3: Baik, Alhamdulillah Ustaz.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaAllah. Dah bersedia kan Cik Azizah?
3: Tak sihat kan, DJ sihat ke?
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sihat. Terlebih-lebih sihat. InsyaAllah kalau dah bersedia, silakan Cik Azizah.
3: Ya, ya. Terima kasih Ustaz dan DJ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في الحميم ثم في النار يسجرون ثم
1: قيل لهم أين ثم قيل كذا دنقون سكيت دنقون فهذا ثم واجب الغنة
3: يا ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون
1: شنتي
3: من دون الله
1: يا تروسكان

الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فاصبر إن وعد الله حق فإن

0: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Wah, itu dia Kak Jamiah, kita memanggil kita yang ketujuh insyaAllah. Jadi untuk semua yang mana mungkin nak menonton, boleh terus tonton live. Kita juga live sekarang ini di Facebook live kita di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. InsyaAllah kita nak terima pemanggil kita yang seterusnya, yakni pemanggil kita yang ke-8 yang sudah pun bersedia di hujung talian. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, siapa di talian?
2: Kak Ti.
1: Apa khabar Kak Ti?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah, insyaAllah. Silakan Kak Ti kalau dah bersedia.
2: Ya, insyaAllah. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silati Kak Ti.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قيل لهم
3: satu ayat lagi في الحميم ثم في النار
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن تدعو من قبل شيئا.
3: نصري كاتي بل لم نكن ندعو يا قالوا ها
2: قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا

غير الحق فبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق